تدبنا جندي جرمنا قصة زينب خاتون تان تبعني فلكني ناتي شريف سنزاد.